خدوش نات كبيتي تشا شلي خانا نطرف ما تشا سانتوشات برضا فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تي كبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما موتر ساخد سانسي بار ما تساش سليف ما تاندر صوت الدرق.

غدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم ماشي سانتوشات برضا فانا رماسك اما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسك ورمسا لفاسك موبايا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوكو نيك برنجي تسلنا ما مودر سخت سانسي برمتساش سليف متاندر صوت الدرك.